0: وعليكم السلام
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزده ويدافع أنني قومه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه ربه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم
0: صلى الله عليه وسلم
1: ورسول الذي قلت فيه وإنك لعلى خلق عظيم. أفضل ما صليت وسلمت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ndondo todo mi tole bi patapata do yin kudo azanda ho egbe hitan wadondo mende yin dodo mo yegbe no doto mi tata eyin do ma wu kada re ton aye yegbe no doto mi dandan do nu ton dodo poropo eto to kakafide mi no poropo tinte to gan iho ikele mi kaji mukhtar alquran chapitre 57 verset 16 sourate Hadid. Emewe mina bio bonando si se do pedi pedi. Fide ma wa yi gbedo mi ni notedo. Mina notedo fine bona sourate Giguma utonpon. Kaka je wede vo. Bismillah.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

0: لا إله إلا الله.
1: إن المصدقين والمصدقات
0: الله
1: وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما

0: هذو
1: الدنيا
0: الا
1: الا
0: متاع
1: الغرور.
0: لا اله الا الله ما هو حلو دوك وتن لبي ديبو وين دو مو مني فري مي دي لي انت و مي جا في فري مي دي لي غدي دي دو دو لا مي دو دو مو باند اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الم يأني للذين امنوا
0: يدو بيكو نو ما وصو يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. يدو بيكو نو ما كوسو نا يسي نو نو بولا نا عونك يو لاتون ني دو بواو غلا وفري ما واع عونتون بيكو نو ما وصو
1: وما نزل من الحق
0: وينو ما وصو نا مي ني دو يوم ماو doyin na mo mi igbero mi na yun mawo nu e mawo do le po we mi na bayi bo mi ma wa ka wa do nu re mawo a oludo le po bayi be e ma doki ya do mi ma so finfun mawo do mi ma teto mende si alome adabo mawo si alome jama fi de ko lo yinra de ni mi ma mende si alome ni menu we alenu e mi tita lo eto mi Allahu akbar kabira alo eto mi mi de ma
2: gawunu
0: poto si alome mi de
1: amo ta khasha qulubuhum li dhikrillah
0: be wenu ma oso na yi se nonu gbole bo awun ke ye wu le ton na bo awun na ofrin ma wa oluto
1: wa ma nazala min al haqi
0: e do podo nu ke mi ze jete khla ye nu e mi ze jete khla ye do nu gboji be wenu ma oso na ye wu le ni do yi nu lo do yuro mi yewule ni ma wa tayi yewule ni ma wa tayi di yewu mere mi ti owe na jenu kan bo wenu e bo wenu lo wa de
1: la alaihimul amadu
0: e do wenu wa de doye wenu de doye ye bayi ku esu po me mi ze we ra jenu kan le ah ah mi ma ko de bayi di ni me mi ze we ra jenu kan le me bayi ku fode Allah me bayi ku fode kaweko Allah me be yi kwe fowe kwe fode fode awe eh e do ye wule Allahu akbar kabira alam ya ani lilladina
1: amanu an takhasha qulubuhum li dhikrillah
0: be wenu ma o pe wenu ma o so be ma o ya na mi umede yin yi se nonu gole na awon kemi ton do wa yin podo nu we mi se da yi ran mi ko mi gogo
1: كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ
0: إيه إذا يهو لني ما واتعي دي يهو مرميزي وينا جنو كنبو يهو لأ بو وينو وادن دو يهو لجي
1: فَقَسَتِ قُلُوبُهُمْ
0: وينو دنو يلجي قلالة چوبا أهوكي يهو لتن سوسيين لهو أكبرو فَقَسَتِ قُلُوبُهُمْ
1: فَقَسَتِ قُلُوبُهُمْ
0: أَهُنْكَ يَوْ لَتَنْ سَسِيَنْ
1: وَكَثِيرٌ
0: إِذَا قَرَوْا سُقْبَا سُقْبَا يَوْ لَتَنْ
1: إِنَّهُمْ فَاسِقُونَ
0: وَسَوْ يِنْ هَكْبْلِنُ سُقْبَا سُقْبَا يَوْ لَتَنْ مِنَّا يَوْ وَنُ بُنَنُوَ يَنِي هَلْنِي فَجُوَ mina ye wenu bo nro ila le bojo wenu wa mina ye ila ajali busamba dide ma uno da wenu o wa na wenu ye do do ye na le bojo ye na le bojo ye na le bojo o wa ma wa holu pipon ran ye kaka me baji Allahu akbaru e do bo bo bo e